0: Wells Radio 89.3 FM. Magic.
1: بعت الكره من جانب اسبانيول تمريره تخابي صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهاره يا عيني يا كريستيانو روعه روعه روعه جميله من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا cap a la dreta per Xavi assistència de Xavi més cap a la dreta per Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi immens Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi encara Messi gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol gol
3: Nani. What a day! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester.
1: بعت الكرة من جانب إسبانيول تمريرة تخابي صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عدى بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو

0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.
1: Lati ikoni konga agbomogbe 89.3 FM gerege lago mefa irolelu.
2: كان الثاني الكثير لإسبانيول. بعت الكرة من جانب إسبانيول. تمريرة خابية صدمت في الدفاع. رونالدو كريستيانو على اليمين. رونالدو مر. رونالدو عدى بمهارة. والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عدى من الأول. رونالدو مر. جميلة من رونالدو, جميلة من كريستيانو.
3: يا كابلا دريتا بار شافي. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: Nani. What a day! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! And what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
5: One of the great goals in the history of the Man United.
6: La pelota y vamos a derribar, señoras.